شبرت اما نسي ويمين يضا يمجنين دي ويون يميا وسساني باسبرت اهاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وغادي تمني اهاو بنا وفهمنا وغادي تمني